انا كله بونيو بلا ما تساوي صاحبي لقيتيني حداك ملي كيطيح الظلام صوتي غصنطة مكانتش خرج فيها الضو عارفين نفسنا حارة كاع مكاردة وسالا الحب غتبدا حار Falling into nasty things I know. Somebody